حن غازت قابل دويلة ديق على خلة شخويلة يلس من انتات ولشميلش مليك شبون حديلش أحمد الحج نحن بحاجة إليك نحن نحب ديننا.

0: بنيتي.
1: أنتم هكذا دائما تهتمون بالأولاد وتهملون الفتيات، مجرد كلام. وإلا كيف تفسر لي أن تنظم الأبيات للأولاد دون

پیامبر علیه الصلاه والسلام اللقا یکفر سنه الماضیه و سنه القابله عرفت دینا مرخه بچنا دادان دل شرق انواش نگشت دیش دویزه ادوخش دل شرق انواش گشت دیش دویزه الله الله اکبر شو حقنا پیامبر علیه الصلاه والسلام دخان دل شرق انواش ادوخش دل شرق انواش از عرفته دینا ویگه مرخ قابت و سطر دیشه پیامبر بلگل دینای علیه الصلاه والسلام قي على پیامبر عليه الصلاة والسلام ويا أصعرف دين عسم ويتيته أصعرف دين ويا الله دان حس دلته ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة تحلك عن دين وشيع دمادات الله دال شيء ليش جيوش تصرخ إرحال بتشدخ يوم عرفة ده الله أت يوم عرفة دينا ها شرش اوگر دوق الله دار اخیه تنبش ات شرش اوگر دوق جوش تر حلق بوش بول نخ یوم عرفه دوق زمان الله اکبر الله اکبر

التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد

قعدوا تيش قال خاطر شغل تسانت اير بي دا تسمكتع اما سانت اير دمكتع ديزول داس مصلا مصو وات ترويلش تا يستر خلا يس يس زغور دي غير شغل شغل ما سالنا ما سانت اير لاتوني ايش دابا قويتا شي بايمر عليه الصلاة والسلام سن شريعة بيلغل دينا حيمتو حيت حيت اين اوهلو ايش طوالات ايت طوالح مصو دغلوچ انيت نوخ مسنت ير قاچم خير بو الله سنت ير دوقح سنت ير خير دون مسنت ير دوقح مسنت ير خير دون اخا ويل چونت ير دمه گردويت يا اول ويل چونت ير اتو وسيت دي نه ها د ديز ديچ غربه خير دو ويل چونت ير ويل چو وسيت صدينه غرب مگردات سل سو وسيت صدينه تاقت عقيل وول شوي كل يا عقيقة تديش يا غرب تديش سعبي استغيت اتو باتسون شي حتى يوحد الله دوتسون مصلا عقيقة غربي اقت سعبي استغبي شا عقيقة غربي مقر داري تحسون الا خاطر دا شوال شنك اولوي مقر دو ابي ترو يو شوال شن مقر داتس شي استغيت ترو يو شوال شن تاق اشتو سندره ويا اوتخيناها خز غرب دي شول شو خن حمت يولا تح الله اذا خاطر خل غربن عيدي وخلاي غرب ديوخ نغاسن غرب خير داتها اي غربن يين يول شول شو من صوك نع قق يوخق يوخق نغاسن غرب خير داتها بايمرو حي الله عليه الصلاه والسلام حنا عساغن دالوه نغاسن حين جيجك ديتي شولش اغور هاي غرب دين والش والاح تاروي ما قالر بيلقل بين حايبات صح يا نظرس اغوين حايبات صح اغوين نرقد عبيق بيش بو بيرقية تاق تيقا حاليا تسوك سن دباغ دينا حين لامزن توش ليلوي شوها اق جيجك دي شولش اغور احا بو قدو لان بيلقل تباش اح اي استغ نيتين عيش بينا تسوك قاقا سن حيالي وشول نعا هم يوخي شات إز أعيوك كي يتوك نعد على قدر أعيوك كي تون غرب غير دات سأل يتون معن مشر دال تيش تون هو با عنده تيش قال شيء أق علمنا بالقل دينا بتشع هو دل دول شتلو سوقت بازر وان بازر عدوخ شو الله سقط دو الله أق غرب حونا بتشع هي بتشع أول شو الله دل دل سوقت تباغه إذا حون دور كره غلق دات سأل تون دير سخلو يتشتو دل غربه اوتسو اي غربانينا چومن اوك ايوخكا يقق ابوخكا يعني ادوخكا سون بيخكمش ايش بو سون ديره دابي ايش بوش بو بيخكمش قزلا ديانا شين ميك شك ها يسنا يزا يين چولت اسون يال خير جو دالا چودين دوشتلق ان واش گشتي دو تي بوش بو دنيان بال بوختور بو اخرت بال بوختور بو لزر يوخ توغور دو سيگتم داوي بور بو داوي سيگتم دابو قور بو غيو دايو قوريو أقان قيمة دينا بايم عليه الصلاة والسلام سن حديث حمدر شايش دينا جغربا دين سنة دين بوي دين أستين تموخو أستيبا أي غين يلشو جغربا داتي غين دين بولش أقا سرطان تايخ تيخ ويخنا أس غربا دينا جهما يلسما جدا عشيو غيتورو ألق بايم روحي عليه الصلاة والسلام

Бисмиллахи рахмани рахим. Хастам дал бу. Ой бусул куаллар. Хастам дал бу. Ербешка тихенш дал вайна еларн. Зульхиджа бут. Зульхиджа бешчуа долу. Халхар дол итте. Дала ши сила дол Куран чуа. Дуйби ин юл хейншах ханюи. Вези сила уш дал у хейнах беркат лойл вайн дэл. Яшну алла у итте нахляца. Цаллик цандиян чуа ин юл амал. Дал гергах язык маяц. Дал дук язна маяц. او ایت دیان چو عین العمل صن ایلا دل یشن علیه الصلاه و السلام یقمل دیش دل یلچن اصحابش قات ه دل یلچ غاز و دست دزخ اوله او ایت دیان چو عین العمل دزخ دست غاز ات اوله دل یشن اول علیه الصلاه و السلام ی غاز ات مدت اول تاست گوت سو گول یشن علیه الصلاه و السلام میمیلست گون الچه شی س دخنی ات ار و الغاز و تعدیق لخل وستگ ایو زخو الا اما قیمیل یو العمل یه زخیو او ایت دین چو عین یو العمل وزی سیلا وش دالا او خینه بیرکت لویل وینا وزی سیلا وش دالا او خین چو ها ایخن پایده وین پایده وی قوم پایده آور ایخن یه ار لویل قوین زول حجا بهتا ایت الله دل ده زول حجا بهتا ایت ده خین شو غیر سیلا بیرکت ایخنیو اما ذو الحجة بحجوها عرفات ددو اي عرفات ده ديل يرسل عليه الصلاة والسلام شي قمي لح الله ديلا شي چوح مال حقيت شدول دي نشو قيرا اقور دي زخ دول ده عرفات ددو حون الله اقور دي زخ دول ده ويليلش وين گرگع ملو ددو دي زخ دك دلح ديل يرسل هو بوخ اقور دي زخ دول ده شي چوح مال حقيت شدول ده عرفات ددو حون بوخ خاستم دال بوخ اس عرفات دين و گرگ دغن خلر خاستم دال بو ایده دز غلر وین خقر دال خاستم بو الحمد لله سول سونه وین تدوش دول عرفات دز غل صعاشا دیل یرشن علیه الصلاة والسلام سو عرفات حق احا دیل یرشن علیه الصلاة والسلام چون دزل حق احا دیل یرشن علیه الصلاة والسلام دیسن دقا حدیش دو تاریخ تاق دول حدیثو دون الچه خیر الدعا دا ادمو دال حسلوش دش دول دع نشوقر او گر دیکو دول دع عرفات دین اح دین دول دع دون بوخ وزی سیلا مدات ابلیش یشو خلوش عرفات دین احسن تودينا إبليس سيسس خل تودينا إبليس غيل خل تودينا إبليس هلق دين خل إبليس أول الأطسل شرش كحشا تلينيك تحان دينا جشتنا دالا حلق بحقيق أول بوغ وزي سيلا وش دال وغ عرفات دين شوح عملين شارخ دويلوي دعا دين شارخ دويلوي جشتين شارخ دويلوي قيتن بين شارخ دويلوي ووشي ديزر ووشي داشر سو ديال شارخ دويلوي وزي سيلا وش دال مسان نقو عرفات دين شوح زو الحجة دين وش شوح سول دع غربان دين وش شوح ساغنش دوش ديلي حاستلوش دال غير غيرش ملوولشن وزي سيلا وش دال فردوس يلسمان سبيقان بويل وزي سيلا وش دال يرتدوش دول عيدة وين مسان نق بيركتي دويل دال يرشن الله يا الله بزن دال حاجة وشو نقش ديلا حاجة وشو قشتر ديوخش شان نقش ديلا الله وزي سيلا وش دال حاجة اميل وغان شو نقش دويل وحاجة اميل وغان شو قشتر ديخ شان نقش دويل دال بيركتي دويل اخوين يرعيد

التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عرفت دينا حجوية تمتع خلر حج أركان الشيخة ركن يؤس كيرت بلغ شيخة بولغ بوئزة عرفت دينا تمتع تدوزنا تنسويلشي حجوة حج خير دوتش اشتبوا بوئزة حجوة شنسيقة مرح قابر كراهة تؤلى نجلات الندو تقبش ميل بولش قبش قدا تحقى يهندهون أج حجوة شنا كراهة نجلات الهندو ألش ترقى دعانش دايت ديل حيق وايت سيع دشتاش عبادة نش برات خليته هون داجي لق مسوش ولستقب من لا عبادة غير خلتر لئس اشتوي تأح ويتأح بالسنشارة هون داديش دعون الجي أصدينا ديل دخي خوش ولدو إس ديك عمل شين شو عيش ولدو إس أقويزين خلوش ملخ ديك عمل شين شو عيشي أقيل صويرش إقاب نخل

Дошталде, Марах, Масала Арафат, Уэйн, Кабар, Сунна, то есть, Уэйн, Маккадат, Хаджадат, Уэйн, Кабар, Джагден, Сунна, то есть, Алайлем, Нах. Хидадол, Ибар, Де, Кабч, Мели, Ибарш, Дей, Сунна, Тлур, Дуиз, Дей, Сунна, Богу, Дуиз, Харсен, Джагден, Дуч. Истра, Де, Аллах, Паймур, Салла, Аллаху, Алейху, Салам, Арафат, Тимар, Кабчи, Шадук, Дуиршу, Даган, Шери, Эдо, Шери, Кинашха, دال لرور دان شرقي ناش دال جشتر تدو شرقي ناش دال جشتر تدو دان شرقي ناش جشتر مقيتر ويت تدو شر دين دوش دال قناش نا مو جديد وتياج عالم ناتن مع دينم تنخز دوش دال مع هدون ياج قنو حضر يروع لدا قنو حضر ويش جشت إنسان دوق استاق سون ديلا عرف عدى مسألة قيقا بوايا طول حلق دينش مارنش سقاب شرقي عرف عدين عمار قابل توب در دوخ قوالر دقر بقل دوش دول توب در بقل دوش دول توب هدوهن ألجي ديل ريز ووش دول قدو أس دينك ديل دوح دو تور دو أس إذا ديل ريز ووشن ديل ألا حسن دوخ قوالا تيوغ زامن إقلا تور داتس ألج أدن نيت دولش نغاسن أدمي حق دلاح تعدل ديش أدمي حق دلار أدم قندير داخل الدنيا داخل دلاد

عليه وسلم ذبحهما بيده الشيكوغا أرس حقير وسمى وكبر بسم الله إلير الله أكبر إلير ووضع رجله على صفاحهما ورتن يستيحا كوكش بيحكينا فأمر صلى الله عليه وسلم تشين أستانا أتشينكنا أرس حقير بوخ قرآن جرى فأمر صلى الله عليه وسلم سنتيرا تن بوش وربوخ إبو وإما حخدرا يغرب دير بوش ترجع إبراهيم قيامر صلى الله عليه وسلم تن سنة تو يوم يقيم بوش بان دين برب دق إز قيامر كرل بحقن تن قصة تخ دت حق دير دوايا ده القرآن شو حق دنا قصة إبراهيم قيامر دير سلم هيلتون شين كانت إسماعيل قيامرية ديتن دول خبر أمل حق ده القرآن شو استعيذ بالله يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى هاي شيء كانت إيلر إبراهيم بايهمر ديل سلام أنسون إسمع عليك غينه قوقشين شاحون أسحقش حن هخيت آلح شيك أتحقح إبراهيم ورحون شيك أنت زوش تنك آلاء أل شنجين دول غندي تنتنك حن هخيت آلح شيك أل شيك أنت أح صبر موضوتيح إيمان موضوتيح ديل أمر متأخلر موضوتيح ديل أمر متأخلر موضوتيح ألا شيك أن زشور إبراهيم اسمع عنه قولت أق يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين هاي شي داد قولتون حيق دال غينخ أمر ديش دلهم قوتش نيح دال مقلح شا صبري خل كرر وحون ما أنت بال خلا دال إبراهيم يبوسي نريق إي اسمع إتعبي دوز الخوة أهتن تعبي ووتشوال دوز الخوة أرس حقي غربا في أل غين قولا غن قيتن دال أمر دينتينك اسمع الهبوه تاق دوحل تقول اسمع حروال حتل خنو أحشا موير أرس حق شام أدم مدو حشي دا مو شاحق أنت وات شا تعبي موات حق ألا بال تبل خينا اسمع اسمع الهو ألا دال مقلح شا صبر دي كرور وحون شا صبر دي دوحون ديل أمر متأخلها إلير توتينك ما ديل متأخلر دو إزبوه عالمنا ما دال دين ديكا دو إزتون ميل دقي لامنش دو خوردوش لا لوردوش دق إيمان در قون إبراهيم دك چوح إسماعيل دك چوح درق ديل إش شيئي لاي خلر بلغل دولش معن در قون إز ويسن دوش دولش ناخن داس شي دوزل خوچنگ خيما لحقل تك دعا قودينا شي دين متأخل خين قرد مو بير بر خينو قلو تخلش تو كيه برهم در قون إبراهيم نية إسماعيل يوق أهلين درق أرسحق شويوش ودوزل خو إيوالو شيح دوزل خو چون سي دولش اسمع اللي إرحون شي دينة بالا بيبا ويليل شخ معن يا أبت اجعل لي وثاقا وحكم رباطي حتى لا أضطرب هاي شي داد إيه لرتو إشتا تحموش حائيتي شا دعوي أحكاح شا ويهت توليت حي أرس إرديلاح أرس أحق تخينح شي لقخ سيخ حق لح إز شين أتخليت من ليش محيق لح ولر خل دحون تو لزور چوغ دحون إبراهيم سألرت أق نعم العون أنت يا بني على تنفيذ أمر الله هاي شيك أنت ديل أمره قوتش دريح ما نعمتي غدق حشين يوخت أق إبراهيم شيجم اسمع المرأ ولن إمرأ قولن تن برد شوخش تأحري إسماعيل ثاني عدك يرتوى إبراهيمس إي آغور وحو اللي نشخيناح إي دعويه كن تن اللقت أرس حقش ديل أمر اللي يرتقاح دال زشور إبراهيم شي أمرتو قوش موضحش شي أمرتو قوش مدين نيحة تاق دال أت أرسن بربسة اللي يرق إسماعيل لق خادة تاق شا تنج في تلاميتش اسمع الورد أق شي دين دز دلق شي ديك شن أرس حق لق ميتشور اسمع ال اسمع اسألرت أق شي داد شا بيرت الوحوي الله شي يوحن غي تساقويتش حوشي يوحي حش شي يوحق حبعال قيتش قن غي تمسو بال ديل أمر قوش سديش شن أرس حق شو يستان بقها ثم بخوري إبراهيمس اسمع البرتل واللين ورتن تقول أسحق والولير إذا

وأما خادر بوخش دولهم أت أرسير دال دعبيق نيرق إخادر بوخش دولهم إنتق دال أرسير دعبيق نيرق تود أعديل آخوان كحارة قيقر ديان دال واحد ديرتين وناديناه أيا إبراهيم أو قيقر ديرتين بوخ هاي إبراهيم أل دال قد صدقت الرؤيا حين جندش دلغن بقدق أح إنا كذلك نجزي المحسنين تخ أمر قوتش دين ديك عمل انشاري خليحو إشت ديك عمل يشبال چان أو إشت بيقن بحون أو خا حيوغا حيدوز الخو تسويت حون إن هذا لهو البلاء المبين بالقلبوش بول بوق بال برشون هر بوه دال بالقلبوش بول بوق بال برشون بال موه باتس إز زير موه داتس إز تعبي ووت دوز الخو چون أرسحق آلر وفديناهم بذبح عظيم إشت يلس منشور دال كأبالينا بق سيلح بوش والكأبالين دالة أتن أرسحق ألا إسماع المهتنة أت أستغن أرسحق إبراهيم ديل سلم خيلتن ويألتن ناخيل ديل صلوات السلام إشت إبراهيم يقدح قندوش دو سنة إني أبق ويبقى يمر دقيا نريك صلى الله عليه وسلم إغرب دير تن حكم هدعون ألج واجب دوتي يسنة تتوي ألجي عرمنا بالقلدو تاقج أغدين سنة إخيلر تحن تسئين أهلون تبيخ شخيل بوش بالناخ يقر تحم غرب مدين نيحة تحن هو سمع تحن دا أردوش شيمالر دوش تحن هو سمع عشخيل وتحن سمع إردوخ وتحن دو يزلو شين تئير دو ألا غرب تو مدين نيح قاچو هل مسارنا تئير دو القس هورن شيشي تسرخ ديش دزدو دلعني تساقاتشي تحم داس استابيح دو يزل خوشو استابيح شين تسئين أهلون تئير ألا غرب مدين نيحة يسنة قوش خلش قدس إين أهلون تير غربة واجب خلش متك يو دير إما سخلهم ألشي علم ناح شمتك بلغل يو شن حول أحا غرب در واجب خل مثلا أح نذر در جاوير حين إدوش دوق أح مثلا ديل دوح غرب در تيح دقسون مثلا حين يختالح أز غرب در دقشر أولتو يسا دا تونك شلشر تالح أز قشر غرب در دقلتو تن دا تاولي يا لله علي شين إعدوق ديل دا غرب در أولي شين إدوش دوتو أصحو لحا غرب در واجب دوتو شولخ عن هدوحون ألشي حا دول دل دول دخني إمكلي لح بجن دلح قومش يلح استاب لح غاز يلح غرب ديش يشتو دخني إشدو دالا بايمرا وبيلغل دين دول حا دول دل دول دخني يتن دول دل خلول حا إذا يتحم صوتن دل خلول حون إدخني يساغن دل خلول حون إدخني يحكير تح دوش دول دخني نخ حق إن دوش دول دخني خلول سبيه دعدات حدول دل دوش دول دخني أح بلغل دين تتوخح حيش اللرغن خزاخش مت أخل لش بوش موت بولش هر أستا يهر بجن يهر إمكل غربة نيري أسأل أح تتوخح إي بجن أح بلغل بين أستا يأح بلغل دين إمكل واجب غلقونا غربة دير ترمت قنق دي بقوية أتح أح بلغل دين دوش دول دخني حيش اللرغن خزاخش هر بير بوق اس غربا الاحت اتوخح غربا تنه در واجب خل مثلا حوخ شوها باز راح دهني اتحوخ شوها استر اتحوخ شوها يبجن اتحوخ شوها تعم خط حيل هر ما خز دهني دو هر ميش دال لهون ال اعجب له اشت غربا دي اتس اسهر ال غرب دي واسق نخ ال اتيوخي احسن ات اتوخر تس اه ادهني غربا ال بلقل درتس اتو انا أتصحتنا حدولر دول إذا مسكتشنيه دول بوخ إذا علمنا عطون ديلا تحو لح غرب دير واجب خلتن متن قنق دي مقر دات وأما غرب دي نيت طولش حكير تح دعني خلجي بازرة أح إيش إستا بجن إشت حدق تشوح متغل حقال لا دوش دقت أح نيت دينح سنة بيسا خل حدول ديال خلد دوشتو دهني أح غربا دير غرب دي ألا شريعته إشينا سنة حولحة واجب حولحة يتأدلنا رجملو ألشي بسو بستقو حيغ لعولش بخيط تربال لقو نتقوت شوكو بسو بستق ألش بسو بوصر يقر وال بسو البوصر سن إعهرب دردات حيغ لعول شن إعهدو ألش حيغ لعووتو يقر والو سن إعهرب دات أقا بخيط تربال زوك قي أزوك سن إعهرب تسخل نيت قوت شوال چون باچون معن هدوان الچی نيت قوت شوال چون شو دیردو غربه اذا غربان دی نشوین مخه اری و حق دیردو اذا قزول حجت بتخ ات تلغ دعید ددو

цунтят идоштал коде. От дедин чуах, ше наа, ше дуазол наа, ша набх, ша риск лахто, ша коб, шбол, ша дол, дешбол. Да арци, мал арци, дух арци, хусмаци, чуэй мэтти гёлш. Оз дединах, да ар малар долш чуах, оз дединах, эдух, кок дух, уэш дол, цихлч, ца долш дол, хума долш. От дэхнелла, соу дэл хил дош долу, дэхни ше керах дош волч, стага дюр дубох. А гурб, ни ца коучунна, кэх да цар. وإما الله ري بج نخي أمك لخي أستغخي غاز نخي تاقا قوم شخي ديبا قويلا تاقا شرعو إغربة تاق ستيع بور شاخل چي تحني كيبرا نوق الوياتا شرعو وينا إشي إشي مجين دو تاق دلرقية تحبجين دي نتقو چرباتسونا مثلا ورستق ووشاق قيت أخش ووشاق توخ تحبجن يتبقوا يتير وردا خلتنخ مثلا امكل وردا ديشتنخ ورستق اخت وشاختو انا شين سنا غرب دي بقوا يتير امكل ير دز وخدو اتو بولچون غربان بجن دي چولا بجن دير دز وخدو استخ بي چولا واما بجن وردي غيقوا يتشولا امكل وردي غاقتحاندي غنيقوا يتشولا شاتا استخ اتسا أوت أستغن أرس حقر شرع دزوهدو خاطر قولو نيخ سا غربة در دي ديش بيري عقيقة در دي ديش عقيقة حقيقة أولتنا نوش يقوغ مغر دويشا أول ورهديق أخ تحداق غربة نية واجداق عقيقة يقوغ مغر دويشا أول بيرند إير دوشتر عقيقة مغر دوي على شرعوه تحاشيك ويات أقا علم نعوين إذا تدح أتو بنا أقا برغتو يلا تدح معشيول ك بوسك أي بولش دول دهني إدير دزوهدو ألا فأمر صلى الله عليه وسلم إشتنك إدين ديل دستن ديك أوز دوتش أقا غولخ ألسم جيجيك دوش دول دهني غربان دير إذا دزدو ألا أقا بيخ بشبو علم نعبيل قل بنا غربان دشخل دوش دول دهني تاق امكيل استغ بجن غازة اشتاق قوموش اسان دوشتو دهني نتارة بيخمش بلغل بنا بيخمش قوش خلچي بي غربان تاق دهني دي مجر دوش مثلا امكيل ويحالة چي

ساقين دع ديلا أق غير مش نان صدا شو عدي تأمي جردو تحك إزك شو عدي صدا البارمة ديسن دش دلو أق غربة ساقين عدي قر إدز وحدو أغربة جيش قه كت سديشة شا ما درت إن عدي قرت إحدو قه كينا ديق بقويات غربة جيش وأما غربة دير واجب خلال شعلة وين ما قالر هاي متى والحاولش هر بجن يهر أستا يهر إمك الغربة يي بيلغلي اس كنا غرب دير دو اسل ات اتو هنا يچ اغوين حنت ادو جينا اح ديل دو تدي السين احدو سونا غرب دير ال ايش تشين حول واجب قل غرب دير واجب خلت حول ح غرب دش ولح اقتنا خ تعهما حند ايش ات قدر يجي ساغ عدي قد يسقى تن اوك تن ارغ شادرك ساغ عدل دي اشتوق جيجي نغا سن احسود اير ساجيجي كيل جيجي ادا تن ما ح يتس تن مخ ساغن كيل جيك بارم دخني نخ تقر دق اح بقويات تن اهدا قرص حقوال وصعبو تشار مخ لو استق تن توك مخ بشخل ا مخ بلا قرص حق غرب ديوال نو شو سغن توك تن اخ ميخ ندو على المجردات ما تي المجرد هون الشي قرص حق انجول اح احسن بوش بول مخ دابل تو دا غيل تك ولا مستق ولا ساغن غرب جيك دلا مجردوسن اقا ساغن او تو توك يلا مجردوك قرص حق والين وشول استغنى من يبيع جلد اضحيته فلا اضحيه له البايمر صلى الله عليه وسلم اح استابين يبجن دينا تلي جوت اح توك يستقون بخاح يوحك مجردوي مجردات يتوك يوحك مجرد غربنا دين خل دشتولش داخني خلت اوك يوحك مجردات يوحك انشونا غرب خردات البايمر صلى الله عليه وآله وسلم اشتا غير لقشدوها غرب ديرنا يهو غير لقشدوها نقالشي هزول حجات بوه تعبوا البيلش عانا غرب دير نية تشوالش تاقا شي چو معار تخا ديرا غرب دير للت اقبايا مر حديث دو تحق اهدئا من كان عنده ذبح يريد أن يذبحه فرأى هلال ذي الحجة فلا يمس من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحيه غربا أرسحق لأشخي الوالشوه زول حجات بيت سحقيات شي انجيشي شو مارا مخاد بولتو شي غربتو دلت الله واجب دات از سنة توق از ميل ألسا مخربوق غرب دلت هر دينوش تدعك چحانا شو مار تخادوش عين چنة غربة تعويك لتوشا شا تو أرس حقر از ميل عدو فايمر صلى الله عليه وسلم شيكو يغشا تو غرب دش أرس حقن ديل بقو يتون كنيك وكل وين تونغ اورس حقيت هون داش بايمر صلى الله عليه وسلم قوس اي ق امكلنا شا اورس حق الليره حاج اشاوان تخينا يستش عليك تربل عليك دير رسلتنا سالغا تو اورس حقيت البوخ قي هو بيحكي مشهور لقش دهون الشي اورس اير خيلر تخني قلبي ها واحد اللي انخلر بجن استق قوقك دع بيحكينا اتو كوك جيمتون حقيت چن سدور زما چا چن جيم پرختو خريد اتو کو داتا بيو خش چن بيتر لكش خدو اتر اق امكل قا کو وقت ادا هو تين تاك وقت چن دا بيحكين اره اورس حقر ميل احدو الا اره اورس حق چن لور داتا اتو باتا اق وحي جينا حقردو امكن لخح ميل لخح اورس حقو اق بجنا استغنا ميل لغن لقوحا اورس حقر سنة الله علمنا بالقل دينا أقع بسم الله الرحمن الرحيم الديلت أخش أرس حقر سنة أهميل أهدوب ويسوى الله مادات أق خاخوش أديلت أتياقاح حبوسو بخلر بحندلش بسم الله الرحمن الرحيم تقولش أرس حق شيء حبوسو بخلر بحندلش أق إجيجيك دا حانل دو مجر دوشتو دلح دزنك سيلح دقة خاص ديلت أياقين حقر دو بسم الله الرحمن الرحيم أهلي حلخة قوز الله أكبر آلر ميل أحدو بسم الله الرحمن الرحيم أهل ويل شلط إحا قوز الله أكبر آلر إشتا اللهم تقبل مني هوزخل والديل قوبل دي حال سيقر ألا ديلي أحدو عدر إميل أحدو فايمر صلى الله عليه وسلم أستاق كان شاء أرسحق تخيناح بسم الله ديل ترسحق سألني الترسوة اللهم تقبل من محمد المحمد قوبل دي أحر وآل محمد المحمد دوزن تيرا قبل دي أحر ومن أمة محمد محمد أمة تيرا هر غرب قبل دي أح الله ثم ضحى به إنية إدعاد البايمر صلى الله عليه وسلم أستغنى أسحق لير هو حديث

tam er dakhla wayna payman alayhi salatu wasalam shi ummatan ir alla to orb dina orb der ibadat do to hogoyton elchi staga qiyachund er din khil dostal ibadatun mel yalla daqochu khilar iba qoy wayn qochu haguchi ol sherik umar kan abdullah war alla shagurub bi chkhana min allah del yardu wallahu akbar awliya ايش دل از سيقرتو اللهم منك ولك وزن حيقر دقر احتم بالقلدين ولك حد واحد قر وزن ديل اللهم تقبل مني هبسخر ولديل قابل دي حر غرب سيقر الا دعاء ديش خلير الا سوا شي اسمع شي تحتو غرب دير دزدو الا دوزو الحق قلبين دوزو سويت حني بوسب نيخ بچو بوسب نيخ تهتن وشوال حكمو بوسب نيخ يقر دهني بيت المال او شخلتنا حل بوسب نيخ يقر دهني ر بوسب نهند ير سلام دشبتها اشتا غرب دير ماله دو الله فيهما رأى صلى الله عليه وسلم اشتا تو ادين ديل اق نوق احوالاح نوق والويت شدق اشمتح صح ولاح ميتشن احوالاح اغرب دير دزيدو سيلاح دو اق ارس محقنا فيهما رأى الله صلى الله عليه وسلم شيوع فاطمة قومي الى اضحيتك فاشهديها حد عيلو اح غرب ديش دهنينك حج أظهر ابن حج سجحيله فإنه بأول قطرة من دمها يغفر لك ما سلف من ذنوبك غربا أرس حقا يتسئ واحد ولو تخينا أقر حلخر أدم واحد ولو شع يان زامن عدين خلال دوشتال إن وشنا دال يشتي يدوحون ألا أتسل دز سيلح سنة غرب ويسخل ووش دال قبل دويلق مصو بصو منيخ غربا دال وي مصيرق إنش جيش دويلة دال برتسع بويل وي دالا قيه تنبويل ويخ دالا تحبير كتير ويخ

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد
1: سنمضي بدربك يا أبي بثباتي فأنت لنا كالنور في الظلمات.

هم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد